قد اجتمعت على محبتك وانتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأدي مدها وأهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها.